بتبكيه ما في غير كومبوتو سي جابو دي سامورا ولون بينيتان سي كيف